0: جهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً أونصة ذهب شهرياً واثنين كيلو ذهب نص كيلو بنهاية شهر 6 نص كيلو بنهاية شهر 9 وكيلو ذهب بنهاية العام للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى مع مصرف الصفا توفيرك ذهب الحملة مستمرة حتى 31/12/2026 خاضع لشروط وأحكام المصرف للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: بجهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: وأول أوردر

0: على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: شركة القصراوي التجارية الصناعية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك.

0: مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
2: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى بهالصيف رح نفتح لك باب جديد. عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة. أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة له. من الآلات المتنوعة: البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
3: كونتراباس،
2: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق. وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3-5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من 10:00 to 1:30، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147 أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
4: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3

0: مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-24-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى بهالصيف رح نفتح لك باب جديد. عنا برامج صيفية مكثفة، حصتين بالأسبوع، برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نتاتيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة له. من الآلات المتنوعة: البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
2: كونتراباس،
1: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3-5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10-1:30، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلأ وبلش رحلتك الموسيقية. وأول أرض

مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع، برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة له. من الآلات المتنوعة البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلأ وبلش رحلتك الموسيقية.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027، دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك، افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1805-66-66-6 أو 1805-66-66-6.

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع، برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة له. من الآلات المتنوعة: البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلأ وبلش رحلتك الموسيقية.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027، دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: شركة القصراوي التجارية الصناعية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة: البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666. وأول أوردر

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع، برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027، دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-24-21، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: شركة القصراوي التجارية الصناعية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك.

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع، برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة: البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: مع تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان. مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: جهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: وأول أوردر

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى بهالصيف رح نفتح لك باب جديد. عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة. أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة: البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلأ وبلش رحلتك الموسيقية.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

0: جهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى بهالصيف رح نفتح لك باب جديد. عنا برامج صيفية مكثفة، حصتين بالأسبوع، برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة له. من الآلات المتنوعة: البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
2: كونتراباس،
1: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 لـ5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من 10:00 للـ1:30، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك المستوصف.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في هذه الحلقة، غارة على جنوبي بيروت، والجيش الإسرائيلي يقول إنه استهدف قائدا بارزا بحزب الله.
2: ما حدا متوقع تصير هالضربة اللي صارت اليوم، يعني قلنا خلص ما بقى حتنضرب الضاحية بما أنه عم بحايدوا بيروت، والوضع يعني المفروض صار أروع.
1: وغارة مكثفة على صور وصيدا والنبطية جنوبي لبنان.
3: بس ما سمعت إلا صوت أهلي قاعدين عم بصرخوا بقلب البيت، نزلوا بسرعة على السيارة.
1: ضربة أمريكية على بندر عباس جنوبي إيران، وتكرار الغارات الإسرائيلية على غزة يشيع الخوف بديلاً عن أجواء العيد.
4: الاستهداف إذا مش إلك في جنبك، فاقتصرنا العيد على اتصالات جوالات تلفونات على أمل نلتقي بأحبابنا في عيد آخر.
1: أهلا بكم متابعينا الكرام في حلقة نهاية الأسبوع من يوميات الشرق الأوسط، ومعكم اليوم نرمين الذهبي. نستهل اللقاء من لبنان الذي شهد اليوم غارة مكثفة على صور وصيدا والنبطية في الجنوب، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن قبل قليل غارة جوية على منطقة الشويفات جنوبي العاصمة بيروت، وأنه هاجم بشكل دقيق مسؤول المنظومة الصاروخية في حزب الله. من جانبها قالت وزارة الصحة اللبنانية إن عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية في جنوب البلاد بلغ 16 قتيلة ونحو 60 مصابة منذ أمس الأربعاء. في المقابل قال حزب الله إنه استهدف دبابة ميركافا في بلدة زوتر الشرقية جنوبي لبنان. للمزيد من التفاصيل تنضم إلينا عبر الهاتف من بيروت الصحفية ميساء عبد الخالق. أهلا بك سيدة ميساء، وبداية ما آخر تطورات هذه الغارة التي استهدفت جنوبي العاصمة؟
5: مساء الخير. فعلا هو تطور خطير، وهو غارة تستهدف عمليا الضاحية الجنوبية لبيروت في شقة سكنية في منطقة الأجنحة الخمسة في الشويفات. رغم أن الجيش الإسرائيلي كان أعلن عن شكوك بشأن نجاح عملية اغتيال علي الحسيني قائد وحدة الصواريخ في حزب الله، ولكن الثابت والمؤكد أن استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت وبيروت يأتي إنفاذا لما كانت نقلته هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس الأركان الإسرائيلي بأن استهداف مبان في العاصمة اللبنانية بيروت.
1: طيب، طالما حضرتك أشرت إلى هذه التصريحات، أيضا في ذات الجلسة هو أشار إلى أنه سيكون هناك توسع باتجاه نهر الزهراني، وهناك أنباء عن تصريحات على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تتحدث عن تجاوز نهر الليطاني، هل هناك تأكيد لذلك؟
5: نعم، وما قاله أيضا نتنياهو اليوم أن قواتنا عبرت نهر الليطاني. حقيقة التطورات الميدانية وكل هذا التصعيد يوشي فعلا أن الجيش الإسرائيلي قد عبر الليطاني، لأنه أيضا لا ننسى أنه أمس كان وجه إنذار إلى سكان كل جنوب الليطاني وليس فقط قرى وبلدات بعينها، وهذا ما يثير يعني شكوك حول فعلا الاكتفاء الإسرائيلي بأن بابا يعرف بالخط الأصفر أو 55 قرية وبلدة لبنانية. بالتزامن مع كل هذا التصعيد في جنوب لبنان، أيضا يتزامن مع سلسلة غارات منذ ثلاثة أيام متواصلة على شرق لبنان وتحديدا على بلدة صحمر اليوم في البقاع الغربي شرق لبنان، أيضا غارات على النبطية اليوم، زبقين، جبشيت، وأيضا كان هناك غارة للجيش الإسرائيلي على دراجة نارية قرب سكن للجيش أدت إلى مقتل شخصين بينهما طفل، أيضا غارة فجر اليوم على سيارة في عدنون وهي في قضاء صيدا أيضا أدت إلى 6 قتلى من بينهم طفلان ووالدتهما ووالدهما، وأيضا مقتل عسكري في الجيش اللبناني غارة استهدفته أثناء تنقلها على طريق زتا ودير الزهراني. بالمقابل سلسلة انذارات جديدة من قبل الجيش الإسرائيلي وتحديدا إلى سكان مدينة صورة المخيمات والأحياء المحيطة بها، وأيضا إلى بلدات حبوش، كفور، صحمر، عنقانة، نبطية، تحسا، كفر.
1: أشكرك على هذه الصورة الوافية وكل هذه المعلومات الصحفية ميساء عبد الخالق، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت. ونستمع لجانب من شهادات من كانوا موجودين في منطقة الشويفات جنوبية بيروت أثناء الغارة الإسرائيلية. الإسرائيلية الأخيرة.
2: نحن ساكنين بالشويفات قريبة من الأجنحة، ساقبت يعني من كم يوم، بعدنا بس مزبطين البيت ويعني مركبين الأزاز فيه واكي، إنه قلنا خلص ما حيصير بقى شيء، ما حدا متوقع تصير هالضربة اللي صارت اليوم، يعني قلنا خلص ما بقى حتنضرب الضاحية بما أنه عم بحايدوا بيروت، والوضع يعني المفروض صار أروع، فزبطنا البيت ورجعنا وما صرنا كم يوم يعني، وتركنا البيت اللي نحن كنا فيه بصوب الجبل. فسيابة اليوم أنا رايحة على شغل مؤخر، عندي شغل بعد الظهر، وتركة أهلي البيت، فطلعت الضربة يعني على وهلتي، ما عرفت كيف، كوعت ورجعت لشوف إذا هني ولا لا، عن جد الوضع صار لا يطاق أبدا.
3: إيه والله كنا صوب الشويفات قريبين من معمل غندور، فجأة حسينا بارتجاج، هلا شكينا انه غاره بس بعدناها بالاول لانه اساس الضاحيه محيده عن الاستهدافات، فبلشت زمامير السيارات واصوات عالم، طلعنا شفنا الدخنه طالعه، فهون عرفنا انه هي غاره، فجاه بلشت فرق الاسعاف تمشي على المنطقه، اصوات اسعاف، صريخ عالم.
6: الصبح مسير بحوم فوق المنطقة، بس ما كنا متوقعين انه تصير ضربة، قاعدين مثل كان حاجة لحدا قاعد يعني نهار عيد ببيته، شو بيطلع ضربة قوية وتطلع الاسعافات، برمنا عم نطلع هيك لقينا دخنة صوب الشويفات، بس ما كنا متوقعين انه تكون اسرائيل يعني خرقت الاتفاق ونفذت الضربة.
1: شهود عيان من منطقة الشويفات جنوبي بيروت. ومع الغارة الأخيرة التي استهدفت جنوبي العاصمة اللبنانية، تزايدت المخاوف بين سكان العاصمة من عودة الغارات بكثافة لمدينتهم، حتى أن بعض سكان الضاحية الجنوبية بدأوا مجددا في النزوح كما نستمع.
7: أنا من سكان الضاحية الجنوبية، ولما صارت الغارة وكانت يعني بالمنطقة اللي حدنا أكيد نقزنا ودغري فكرنا أنه معقول هلأ ينزلوا كذا صاروخ بكذا منطقة بالضاحية، فدغري صرنا نضبط بغراضنا، وطبعاً الأولاد صاروا يبكوا وخافوا. هلأ مش كلنا فلينا من الضاحية، يعني في حدا فل ليشوف إذا الوضع اليوم حيرجع يستقر، في مثلاً أهلي بقيوا، فكل حدا أخذ القرار اللي بشوفه مناسب لقاله حالياً، بس إنه في كتير ناس خافت وفلت يعني، خاصة اللي عندهم أطفال.
8: نحنا كنا بالضاحية، مثل ما كل العالم عم تنزل تطلع على بيوتها بتطل بتشوف، كنا تحت وصار الاستهداف، طلع صوت كتير قوي، فصرنا نشوف الأخبار، صار يقولوا إنه في استهداف وفي ضربة، جانا حملنا حالنا وظهرنا، كان صوت كتير قوي، نحنا فالين صرنا نشوف العالم فال، رجعت العالم تخاف، يعني أصلاً أوريدي اللي كان تحت ورجع بيته رجع حمل حاله فال، الوضع أكيد بعده مش كتير منيح.
1: بعض سكان الضاحية الجنوبية لبيروت. نبقى في لبنان لكن نذهب للجنوب، فقد قصف الجيش الإسرائيلي مدينة صور ليلا بعد أن أبلغ عشرات الآلاف من سكانها بضرورة إخلائها، وتشير تقديرات إلى أن 14% من الأراضي اللبنانية حاليا يخضع لأوامر إخلاء إسرائيلية. نستمع لشهادات بعض سكان صور جنوبي لبنان.
3: وقتما نحن قرينا أول خبر أنه هددوا كل مناطق أو كل شيء تابع قضاء صور، ما عرفت شو بدي حاس إلا الخوف والارتباك، يعني 100,000 مشاعر كنت أنا عم حسن بنفس الثانية، الكلمات ما بتقدر توصفها، بس ما سمعت إلا صوت أهلي قاعدين عم بصرخوا بقلب الباب، نزلوا بسرعة على السيارة، ما قدرنا نضب شيء، ما قدرنا نطلع معنا شيء غير التياب اللي حاملينهم على ظهرنا وغير مفاتيح بيتنا، ونزلنا على السيارة والدنيا كلها كانت قامي وقاعدة، العالم قاعدة عم بتصرخ بالشوارع، قاعدة عم تهرب، وأنا وكنت عم شوف كل هيدا حسيت مثل كأنه روحي عم تطلع من برات جسمي، بقيت بقلب مدينة صور، ورجعنا اضطرينا نتهجر، ما معنا شيء، ما معنا تياب، بس قاعدين عم نفكر بكل اللي احنا عايشينه بقلب مدينة صور.
9: بعد تهديدات مبارح اضطرينا نترك البيت بسرعة كتير كبيرة، يعني أنشأ حملنا كم غرض

0: صعب.
1: امبارح بعد الانذارات الاسرائيليه اللي بلشنا نسمعها ورا بعض كانوا اضطرينا انا وعائلتي انه نترك سور ونفل. هذه هي المره الثانيه يعني عم نترك فيها منطقتنا وعم ننزح. اول مره رحنا على مراكز ايواء، وهذه المره رجعنا رحنا ما عرفنا وين نروح، رحنا عند قرايبيننا لنشوف شو بده يصير بعدين. ودائما عم نفل هيك، ما معنا شيء، ما معنا مستلزماتنا الاساسيه، دغري بتجي الانذارات وبنترك نحمل حالنا ومنفل.
2: بعض سكان سور جنوبي لبنان
3: يوميات الشرق الأوسط.
2: أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة جنديين آخرين في عملية عسكرية شمال إسرائيل، كما كشف الجيش عن مقتل 24 جنديا وضابطا منذ تجدد الحرب على لبنان في مارس آذار الماضي. للمزيد من المتابعة انضم إلينا عبر الهاتف من القدس الكاتب الصحفي منير الغول. سيد منير، دعني أبدأ معك بما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي قبل قليل عن تجاوز نهر الليطاني وما سبق من تصريحات في الأسبوع الفائت من قبل رئيس الأركان وبعض الوزراء في الحكومة الإسرائيلية بشأن توسعة العمليات في لبنان، هل هذا ما يجري تنفيذه الآن؟
4: نعم، بدون أدنى شك. يعني تصريحات نتنياهو التي قال فيها أنه وجه بضرورة توسيع العملية العسكرية في جنوب لبنان، هذه العملية فعلا تتوسع نحو منطقة جنوب وشرق لبنان أيضا. واليوم جرت عمليات قصف اعتبرها الجيش الإسرائيلي نوعية استهدفت عدد من المسؤولين عن منظومة الصواريخ بفرقة الإمام حسين علي الحسيني، في الوقت الذي تزداد وترتفع فيه وتيرة الخسائر الإسرائيلية التي أصبحت يومية. اليوم صباحا أعلن عن مقتل جندية وإصابة جنديين بجروح خطيرة ومتوسطة من لواء جبعاتي، وهذا التهديد الذي تشكله المسيرات يبدو أنه المبرر الرئيسي لإسرائيل التي بدأت فعلا على أرض الواقع بتوسيع عملياتها في لبنان.
2: يعني لاحقا في هذه الحلقة سنذهب إلى قطاع غزة، لكن هناك شكل من التصعيد العسكري أيضا في القطاع من قبل الجيش الإسرائيلي، غارات مكثفة على مدار الليلتين الماضيتين، وبالتالي هل هو توسع للعملية في غزة أم أيضا استهدافات نوعية أستاذ منير؟
4: لا، في حقيقة الأمر هو توسيع نوعي وبقرار رسمي من رأس الهرم الإسرائيلي. نتنياهو نفسه قال اليوم الخميس أن إسرائيل تحتل 60% من قطاع غزة حاليا، مشيرا بشكل واضح إلى أن توجيهاته هي الوصول إلى 70% من مساحة القطاع المنكوب، وبالتالي هذا يعني منح الضوء الأخضر للجيش الإسرائيلي لتوسيع العمليات أيضا في قطاع غزة.
2: أشكرك شكرا جزيلا كاتب الصحفي منير الغول، كنت معنا عبر الهاتف من القدس. أفاد موقع أكسس الأمريكي قبل قليل بتوصل طهران وواشنطن لمذكرة تفاهم لتمديد وقف إطلاق النار، وذلك بعد التطورات التي وقعت بين الجانبين صباح اليوم، حيث نددت إيران بالهجوم الأمريكي على مناطق في بندر عباس جنوبي البلاد صباحا. وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية نقلا عن الحرس الثوري باستهداف قاعدة جوية أمريكية ردا على هذا الهجوم. من ناحية أخرى، ذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة، واعتبرت وزارة الخارجية الكويتية الاعتداءات الإيرانية تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لسيادة الدولة وأمنها وتهديدا لحياة المدنيين على حد تعبيرها. عن ردود الفعل في الشارع الإيراني حيال هذه التطورات التي تأتي تزامنا مع عيد الأضحى، نستمع للصحفي علا مسعودي من طهران.
5: عدم الوصول إلى صيغة تفاهم مشتركة أو مذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة فضلاً عن الاحتكاكات المستمرة بين الجانبين يرسم صورة تشاؤمية بعض الشيء لدى الشارع الإيراني. صحيح بأن ما حدث يوم أمس وحسب الرواية الإيرانية يختلف عما يروى أمريكياً، ولكن النتيجة واحدة وهي الابتعاد عن أمل الوصول إلى وقف كامل للحرب. ورغم أننا نمر في مرحلة وقف لإطلاق النار، لكن هذه الخروقات بالتأكيد لا ينظر لها إيرانيا بالإيجاب. من ناحية أخرى، قد استقبل الإيرانيون عيدهم يوم أمس بمشاعر متضاربة، لأن لا يمكن التغاضي

0: عن دلالات الحرب الأخيرة على اقتصادهم والتأثير المنصب عليه، مما جعل ملامح أكثر قسوة تتجلى في المستوى المعيشي والقدرة الشرائية للمواطن. لكن رغم الظروف التي أتعبت المواطن الإيراني، لقد استقبل الإيرانيون هذا العيد بالتهافت نحو المساجد لأداء صلاة العيد، وشهدت طهران ازدحاما نسبيا في شوارع، لكنه بالتأكيد كان أقل من الأعوام الماضية. وآخرون أيضا انتهزوا الفرصة للسفر إلى المحافظات الشمالية السياحية. وتزامنا مع حلول العيد، تم فتح شبكة الإنترنت الدولي لكن بشكل تدريجي، ولا زالت الخدمة دون المستوى المطلوب، غير أن خدمة الإنترنت الوطنية كانت ولا زالت مستمرة.
1: علا مسعودي الصحفية من طهران، والتي تحدثت إلينا قبل إعلان موقع أكسس منذ دقائق عن التوصل لمذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران لتمديد وقف إطلاق النار. ما زلتم تتابعون يومية الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعتنا في الاستوديو تشير إلى 3:16 دقيقة بتوقيت غرينتش. موعدنا مع جولة الأخبار.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارة على العاصمة اللبنانية بيروت مستهدفا أحد قادة حزب الله، فيما أفاد مصدر أمني لبناني بأن الضربة استهدفت منطقة قريبة من الضاحية الجنوبية. شاهد عيان.
4: فجأة حسينا بارتجاج، بلشت زمامير السيارات وأصوات عالم، طلعنا شفنا الدخنة طالعة.
3: وزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل 16 وإصابة نحو 60 آخرين أمس الأربعاء في غارات على الجنوب اللبناني. وكانت إسرائيل قد شنت غارة جوية على مدينة يصور الجنوبية ليلا، بعد أن تلقى عشرات الآلاف من سكانها إنذارا بالإخلاء قبل ساعتين. مقتل 7 أشخاص وإصابة 15 آخرين في غزة بعد استهداف الجيش الإسرائيلي منزلا وسط مدينة غزة، بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني. شاهد عيان.
5: فجأة صار انفجار ضخم جدا جدا، يعني استهدف شقة سكنية.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة جوية أمريكية ردا على غارات أمريكية استهدفت موقعا لتشغيل طائرات مسيرة قرب منطقة بندر عباس في إيران، فيما نددت الخارجية الإيرانية بالهجوم واعتبرته انتهاكا لأراضيها. وأعلنت وكالة الأنباء الكويتية أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، ووزارة الخارجية الكويتية اعتبرت الاعتداءات الإيرانية تصعيدا خطيرا. مجموعة بورصات لندن وكبر تكشفان مغادرة ناقلتين عملاقتين وناقلة غاز طبيعي مسال مضيق هرمز مع إقلاق أجهزة التتبع، فيما تتجه السفن إلى الهند والصين. الدفاع المدني السوري يعلن غرق 3 أطفال وفقدان آخر أثناء السباحة في نهر الفرات بمحافظة دير الزور أمس الأربعاء، في ظل ارتفاع غير مسبوق في منسوب المياه. وتقبلوا تحياتي ريم إدريس.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
1: والآن إلى جولتنا مع أبرز اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
2: يوميات الشرق الأوسط.
1: مع اليوم في هذه الجولة من فريق البرنامج الزميلة هند سليم. أهلا بك هند.
6: أهلا بك نرمين، وأهلا بجميع مستمعي بي بي سي.
1: من أين سنبدأ اليوم يا هند؟
6: من غزة، حيث انتشر فيديو لرجل فلسطيني يبكي متحدثا عن وضع العيد في القطاع الفلسطيني في ظل معاناة الفلسطينيين وفي ظل استمرار سقوط الضحايا، وذلك بعد قصف طال مدينة غزة مساء اليوم الأول للعيد. دعينا نستمع إليه.
7: أنا هو عيد يا سلمة، كل العالم فرحانة اللي احنا يا راجل، احنا بنموت قاعدين، مش حد بتطلع فينا يا سلمة.
1: كيف جاءت التعليقات على هذا المقطع هند؟
6: هذا الفيديو لقى تفاعلا واسعا وانتشارا واسعا للغاية من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. الآلاف كتبوا تعليقات على هذا الفيديو، وأعرب كثيرون عن حزنهم وألمهم تجاه ما يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة، كما اشتكى آخرون من عجزهم عن تخفيف معاناة الفلسطينيين في غزة، ودعوا الله أن يفرج كربة أهل غزة وتنتهي معاناتهم قريبا.
1: وستكون لنا وقفة مع التطورات الميدانية في القطاع التي تتزامن مع أيام عيد الأضحى. محطتنا التالية من السودان، ماذا هناك؟
6: صحيح، انتشر فيديو لمواطن يوثق عطش مزرعة نخيل في محلية مروي بالولايات الشمالية مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي، وهو ما يؤثر على توفير مياه الري. بدت أرض المزرعة تعاني من الجفاف. دعينا نستمع إلى مقطع صوتي من هذا الفيديو.
8: ياخذ إلى شهر يا جماعة، شهر يا جماعة، والله شهر وشوية ما شافت موه. عينونا يا جماعة، زورونا برحمة، بس أرحموا من في الأرض أرحمكم من في السماء يا جماعة.
1: كيف تفعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا المقطع هند؟
6: أعرب عدد من مستخدمي وسائل التواصل عن حزنهم تجاه ما يتعرض له النخيل والمزروعات في السودان، واقترح آخرون الاعتماد على الطاقة الشمسية بدلا من الكهرباء لري هذه الأراضي. كذلك دعا آخرون المواطنين السودانيين إلى حل المشكلة بأنفسهم دون انتظار تدخل السلطات السودانية كما يرون.
1: لابد أن بهجة عيد الأضحى لم تغب عن اهتمامات مواقع التواصل الاجتماعي.
6: صحيح، محطتنا الأخيرة من مصر، انتشرت الكثير من الصور ومقاطع الفيديو لشلالات البالونات التي كانت تسقط على المصلين والأطفال من السماء بعد صلاة العيد. دعينا نستمع إلى مقطع صوتي من هذا الفيديو.
1: أشكرك شكرا جزيلا هند سليم على هذه الجولة.
6: شكرا جزيلا.
1: إلى قطاع غزة الذي شهد الليلة الثانية على التوالي غارات إسرائيلية مكثفة، حيث أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني انتشال فرقها 10 قتلى بينهم 4 أطفال، إضافة لأكثر من 20 مصابة إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا في شارع عمر المختار وسط مدينة غزة. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من دير البلح وسط القطاع الصحفي عبد الهادي أبو قينس. عبد الهادي، ماذا لدينا في آخر تطورات الوضع الميداني في غزة؟
9: أولا فيما يتعلق بقضية القتلى الذين قتلوا من جراء استهداف طائرة إسرائيلية لشقة سكنية بالقرب من برج الإسراء في وسط مدينة غزة شارع عمر المختار، تأكد بأن أحد هؤلاء القتلى هو قائد بارز في كتائب عز الدين القسام عماد حسان سليم، يشغل منصب مسؤول كتيبة حي الزيتون في مدينة غزة، بالإضافة أيضا إلى أطفال وسيدات قتلوا في هذا الاستهداف، بالإضافة أيضا إلى جرحى حسب ما ذكر البيان الصادر من مستشفى الشفاء وأيضا مستشفى المعمداني الذي تم نقل هؤلاء القتلى والجرحى إلى هذين المستشفيين. التطورات الميدانية هنا في غزة لم تتوقف عند هذه الحادثة، وإنما أيضا كان هناك إطلاق نار في مناطق الشمال وتحديدا منطقة جباليا وبلدة بيت لاهيا حي السلاطين، نعم، بالإضافة أيضا إلى الأجزاء الجنوبية من القطاع. ولكن أشير إلى قضية بدأت حقيقة حالة من التخوف لدى الفلسطينيين، خاصة ممن يسكنون إلى الشرق من شارع صلاح الدين، في ظل تهديدات إسرائيلية بسيطرة ميدانية أكثر على قطاع غزة. البيان الصادر عن الجيش الإسرائيلي يقول بأنهم سيطروا على 60%، ربما تصل السيطرة إلى 70%، وعلى الأرجح بالقرب من مفترق نتشارين،
1: وهو ما تطرقنا إليه بالفعل في هذه الحلقة مع الزميل الصحفي من القدس الذي أشار إلى مثل هذه التكهنات التي تتردد بالفعل. أشكرك شكرا جزيلا الصحفي عبد الهادي أبو قينس، كنت معنا عبر الهاتف من دير البلح في وسط قطاع غزة، وقد استمعنا لبعض شهود العيان على الغارات التي شهدتها مدينة غزة مساء أمس.
10: والله قاعدين بنعيد عيد الأضحى، يعني في زيارة لأولاد عمي، فنزلت عند الوالدة فجأة سمعنا صوت هواية يعني وربي، ما سمعناش صوت الصاروخ. طلعت أجري على الشقة اللي فيها زوجتي وأطفالي، لقيت لي بنت اسمها شام 8 سنوات مبتورة الرجل، وزوجتي عالقة في جورة، بنتي سيدرة كايمة نايمة يعني على متها ظلت مستشهدة، وزوجتي الثانية مصابة.
11: أنا توجهت على أختي المساء بحكم أنه إحنا بنعيش أيام عيد الأضحى، دخلت
5: عنده في الخيمة وقعدنا شوية، فجأة صار انفجار ضخم جدا جدا، يعني استهدفوا شقة سكنية، الشظايا ملت الدنيا، واحنا بطبيعة الحال احنا قاعدين في خيام، فما احنا ما عرفناش نسوي يعني وين نشرد. حاولنا بقدر المستطاع انه احنا نحمي حالنا ونحمي الاطفال اللي معنا، الا انه فينا منا تصاب في رجله، اخذ الحجار في رجله، وفي اللي انخبط في ظهره، وفي هذا، والحمد لله يعني اصابات يعني مش قاتله مش مميته.
11: اللي صار احنا كنا قاعدين احنا والعائله، سمعنا صوت انفجارات، يعني زي كانه حسينا ان رجعت الحرب، الاحجار نزلت علينا، شظايا وصلتنا، طلعنا نشوف ايش اللي صار، لقينا الناس على الارض، الشهداء على الارض، المصابين على الارض، اتواصلنا مع سيارات الاسعاف. صوت الاستهداف اللي احنا سمعناه مش بسيط، حسينا انه براميل، حسينا حزام ناري.
1: شهود عيان من مدينة غزة. إذن يمر العيد على أهل القطاع بينما تستمر الغارات الإسرائيلية، ما أشع الخوف بديلا عن أجواء الفرح التي كان ينتظرها الغزيون. كما نستمع،
12: ما فيش عيد في غزة نهائيا، لأن الوضع اللي احنا بنعيش فيه ما بسمح للفرحة لو بسانتي لو بساعة في اليوم. ورغم هيك القصف اشتغل يوم العيد، ساعة صلاة الفجر، ساعة صلاة العيد الهليكوبتر كانت فوق. أول يوم في العيد برضو صار عندنا شهداء كتير. أنا متوقع كل لحظة القصف، صرنا نطلع من خيامنا، رغم من الخيمة ما هي يعني ما بتحمينا من أي إشي، حد ما بنطلع بنقول خلاص إلا يصير قصف، طلع في السيارة بنتشاهد على رواحنا. حتى إخوتي طلبت منهم ما يجوني عشان الأوضاع اللي إحنا بنعيشها صعبة، ورغم هيك إجوني الله يرضى عليهم وجازفوا بحالهم، وحكوا لي يعني إنه الطرق صعبة من كل النواحي، الخوف موجود، القصف موجود.
13: السنة هذه كان في عيد قطاع غزة عبارة عن عيد يتيم، حتى وإن كان في بعض ناس تتعايش مع العيد فهي عبارة عن ضخ على أمل بس حياة جديدة، ولكن تبقى الصورة الحقيقية إنه الاستهداف شغال. على سبيل الشخصي أنا ما طلعتش، لأنه بدك تطلع في سيارة أو في مكان الاستهداف إذا مش إلك في جنبك، فاقتصرنا العيد على اتصالات جوالات تلفونات على أمل نلتقي بأحبابنا في عيد آخر.
12: يعني في ليلة العيد الناس كانت في السوق بتكسي وبتشتري للعيد، فجأة صارت الناس تطلع من أماكنها، صار في استهداف، أكتر من استهداف وأكتر من تهديد. العيد هذا فجأة ولا في إشي، يعني لا في أي لعبة، لا في أي روح، لا حتى أولادي يا ماما نروح. فقضينا العيد تقريبا شبه في البيت، في الليل هيك عملنا جو عائلي بيننا وبين بعض على اساس اني حفزت اولادي يعني انه احنا اليوم في عيد عندنا من اعياد الله.
1: غزيون من وسط وجنوب القطاع.
14: يوميات الشرق الاوسط من الاحد الى الخميس في 3 عصرا بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الالكتروني.
1: إلى سوريا، حيث شهدت مناطق في الجنوب صباح اليوم تحركات عسكرية إسرائيلية جديدة ترافقت مع تحليق طائرات مسيرة في أجواء المنطقة، ما أثار حالة من الترقب بين الأهالي خاصة في ثاني أيام عيد الأضحى. كما نستمع لبعضهم.
15: توغل الدوريات الإسرائيلية صباح اليوم على طريق الواصل بين جبهة الخشب وخان أرنبة، وقاموا حواجز مؤقتة لتفتيش المدنيين، تفتيش عن هويات، تفتيش السيارات، يعني توغلات يوميا بشكل يومي بشكل يومي، خاصة أيام العيد، تضييق العالم، تخويف الأطفال بساحات العيد.
16: عانينا من توغلات وحواجز لجيش الاحتلال، عرقلوا حركة المدنيين، عرقلوا كل شيء، يعني ما قدرنا نطلع نفوت لعن بعض، كانوا مسكرين علينا كل شيء، وحتى الحركة بالمنطقة كلها يعني عرقلوها.
15: التوغلات أثرت على حياة المدنيين وتنقلهم بين القرى لمعايدة أقاربهم. التوغلات يعني حواجز قطعوا القرى تقطيع، قيدوا القرى، يعني فصلوا القرى عن بعضها بالحواجز، يعني اللي بيطلع على من قرية لقرية أو من مدينة لمدينة بالقنيطرة ما عاد طلع بسبب الخوف والحواجز.
1: سوريون من ريف القنيطرة الجنوبي جنوبي البلاد عن التوغل الإسرائيلي الأخير. مرة أخرى متابعينا الكرام ننوه إلى الخبر الذي جاء على موقع أكسس الأمريكي حول اتفاق أمريكي إيراني على تمديد وقف إطلاق النار، إلا أنه لا زال بانتظار موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. والمزيد من التفاصيل تجدونها على موقعنا bbc.com/arabic تحت عنوان هذا الاتفاق. أيضا يمكن يمكنكم متابعة الحلقات السابقة ليومية الشرق الأوسط على الموقع ذاته. وصلنا لختام هذه الحلقة من يومية الشرق الأوسط على وعد بلقاء جديد الأحد القادم. تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم في الإشراف العام إبراهيم خليل، في الإعداد أميرة ذكروري، في الإخراج لمياء عبد الستار، وفي هندسة الهواء كان معكم طارق يحيى، وإليكم تحياتي نرمين الذهبي. إلى اللقاء.